واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم.

0: من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım.